0: بعد جمع ابو هين 20 متر. يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم. قالوا ثلاثة. قال لي بعد الجامع ب 50 متر. ابو هين. جامع ابو هين.
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب. انا بقول لك ابو هين صعب. هاي الرضوان هان. بدك تطلع ابو هين تطلع منصورة وتنزل تنزل نزول. اما ابو هين صعب.
2: اطلع اسعد شغل سيارة شغل سيارتك.
0: هذول مركز الرمال مركز ثاني هنا. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضنة بالحضنة فتحي بالحضنة بالحضنة بالحضنة فتحي.
3: كيف حالك؟
0: الحمد لله. الله يسلمك. كيف حالك؟
3: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منزير؟
4: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: وين سمكة؟
5: كيف أخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
5: سلامات.
0: الله اكبر. عادل عيسى ابو احمد
6: ايش اخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: ايش اخبارك؟
6: الله يكرمك ويديك الصحه.
0: كيف امورك؟ ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا احنا بخير. هيو ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا احنا بخير. انا عطام سلام. وين ابو المنذر؟ والله الحمد لله سلامة توفيق.
7: قول ليش سلامتك؟
0: ألف سلام عليك.
7: قول ليش سلامتك؟
0: طب سنيتها توفيق.
7: قول ليش سلامتك؟
0: خبط حدا ولا على الفاضي؟
7: اه دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
8: في قصة صارت بدي نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
8: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ؟
8: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اه اللي عند المحطة.
8: وجه البحر. لكل القذايف اللي فيها
0: اللي عند المحطة؟

0: وانت الرحمه
1: البحر يا زلمه.
2: اه الخشم. اه
1: ليه بقول لك الشاب اخته موجوده باتنين، سامع صوتها باتنين يعني ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد القواقم، يمكن يتصور
2: خطر. اه خطر.
1: نطلع موكب مع الاسعاف في الجيب.
2: احنا جاهزين، بدك نطلع نطلع.
3: اه يلا
4: سكر.
3: يلا اه موكب توقع موكب. يلا
2: يلا
5: يلا جهز حالك. 3 على
6: 7
2: يا فندم.
7: شباب حيطه وحذر، اشتغلوا بحذر.
2: حذر جدا.
5: اي حاجه بتخب تشكل خطر على
2: هلا اسحبهم
5: الطواقم، تسحب
2: للطواقم. اسحبهم مباشره، تقلقش تقلقش.

0: سطين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا حق
0: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع
0: ورا الجامع
1: طب من صبحكم غدنا
0: في بنادمين
2: يلا يا صام
1: ورا الجامع
0: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
0: هذا الكلام قبل ساعة
2: وصلنا الشط
3: احنا نلعب وندور
2: على الجامع والله وصلنا الشط
4: جينا احنا ممنوع نجرب تمام لكن احنا ما بنسيبش
2: مكان وصلنا الشط
4: وصلنا للأسفل وين الدم؟ فتشنا كل المنطقة عند الدم؟
2: هيجي هيجي هيجي
4: تطار الله يا من رب الله بكم
2: العسل هيدا عملنا العليم
4: هيدا خشينا دخلنا بربع
0: في روح طيبة لو بدنا نموت بدنا نطلعها لكن مدامها شهيدة
2: خشينا لها خمس تنفار وما
1: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
5: جاي شارع الأبراج
1: محمد والله تعال على الشارع يا شيخ تعال شوفه
5: سلام

Ja, mach ich. Nochmal. وين حبيبي؟ وين يابا؟ أمون أيوش. كيف حالك؟ وين عبيد؟

0: Normal dik. وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني حتى بوسها. الله وين يا ابو كيف حالك؟ ما والله كيف حالك؟ خذ هذه
1: كيف صحتك؟
0: السلام عليكم
1: بالك على حالك
0: الله والله خذ هذه
2: اسكت اسكت
0: هاي اثنين شيكي هاي اثنين شيكي
3: خطية يا بابا
0: اسكت وين محمد؟ محمد بديلها اياه بديلها اياه بديلها اياه خذ خذ محمد يابا وزي مع اخوتك ها وزي على البالين يلا بابا
3: يلا
0: السلام عليكم السلام عليكم روح يا حبيبي يلا يابا الحمد لله على كل حال ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز لا كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي يدي وسخين
1: تفضل تفضل تم الزيارة في عسكر الشاطئ الشمال الاخر لكن الجيران بزيلة ودار مدير عندي نفس زلاج
2: ثم في الخطأ الاسعاف من
0: طرفات اطلع في اسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شي ظايم تجيش علينا في صبط شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسيارة اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاسعافات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا افتح لي افتح افتح ابدا بغنيمه حط حط ورا حط حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
4: ايش علي علي
3: اطلع بالسياره
4: اطلع بالسياره
3: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
4: علي اطلع بالسياره
3: اطلع انت بخير يا عمو حبيبي صح انت انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلاص افردها افردها على الطبلوب تلف على الطبلوب ايوه افرد افرد افرد

0: وراح عشان متعلق معك من ورا مؤمن النص براحتك براحتك انت على هيك
1: عبد الله ايش مسبوت معك انا زعل قدس انا زعل قدس
0: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هات اشي هات قمت له هذا بينزل دم من ايده كثير اه في وريد هات الاشي قمت بيه بسرعه

0: ما تخافش
1: هاي شيل خلي براحتك براحتك ايوه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحة هذا ايده من هنا
2: ماشي
1: دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه بتنزل دم كتير والفخذ عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
3: هاي هاشم 2 منادي هلال 2 حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلي بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
4: لا بخير هاي يا عمي يا اخي الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي يلا يا شباب
5: هذا بطل مفتوح من الاصابه يعني فول الدرونيه
4: يا ابويا خش هنا

0: push it.
1: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
2: يا رب يا رب يا رب
3: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
4: يا رب يا رب يا امسك يا رب يا جماعة خذ هاي الخشبة ادرس فيها امسك هاي الخشبة اقرص فيها يا معلم هاي الخشبة اقرص فيها
5: عندك نهارة مطرح حال مطرح ايوه في الخشبة هذا اقرص وتطلع الحال
3: يلا
2: يلا
5: واحد يلا بسم الله يلا بسم الله يلا في كمان مره غاد عاش ولكن مره عاش
3: غادي بقى رجل
6: حطوا يا شباب خلاش مكشوفه
1: غطيها معها
6: حطوا ايديها
7: ابو اشرف ولادك الخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنا طلعت مصطفى
8: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هات طلعه ولا حاجه ان شاء الله
7: طلعت ابنك في
8: شو خليك بس خليك بس تلاقيش يا حاج
1: يلا مؤمن يلا
9: يا شباب
1: يلا خلص طب
10: ايش
1: الصبغه ليش هذا
10: مش عارف انا مش هدي لا بسيطه
11: في غيرها في صغيره اصغر
12: حتى في موجود في المره هنا
10: معلقين لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
13: عادي فعلا اللي جاي وهذا فعلا
10: مصابين
7: طب لقيتها
13: هذا المعلقه بتستنجد
10: مصابين عارف مصابين لقيتها هنا
7: طب احنا
10: بوجي شو
14: هات الحال
13: معك
14: اسمع حال معك
13: انا معي حالات هات الحال هات
7: ليك معه يا
13: اخي خليك معه محمد هات بدك انقاذ
10: ايش وضعه
13: هذا؟ هذا مش عارف ايش يلا بسرعة يا شباب
7: خليك معه
1: يلا يلا
13: فيش وسع معايا فيش وسع معايا سيبوني
10: على الشفا
14: خليها معايا
10: معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسبقني على الشفا انت
14: طيبين
13: عاش يا زلمه شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف
10: بقول لك ما تطلعش
13: ما فيش وسع بقول لك
8: والله وين تروح بنته
13: مش وين صح يا ابو
1: معاك
13: دبرك خذ اطلع معايا عم شاء الله
8: وجه
10: وجه يا معاك يا مؤمن يا مؤمن يا عم دور روحك مشوار الله
13: عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
7: هيا عصام يلا عصام